0: كم الحنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: انا
0: ايوه
1: انا
0: انت بقى حاجة سبحان الله. انسان ومسلم.